0: دونك هيا فوق خشيك وخرج عليها رفد بالي يديك وخرج عليها لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها لا يسال
1: ايش ديجا في
0: الباجاج من كاس انا مال اربعه